ما شو بابا بيرا بس الربا فلا بس الصغف خلا سورا قبل سلالة تبقى سورا تراي بس افريك فشوز نت وي ميكا الرجيو اللونا وكا يساجلو الشي او باتا غبا بالا فويس نوت يا هاو كاكوان ويبو نولو انتو يتساق ورمال لما لا يتساونو في ان ايو يا هاو ميو يتساق ونتبا وريا وطو حالا هولو اسكا بابا تليلي هاولو يوطو حالا وبا ميسيل انتو ري هاري بابا لا كاكوانو رخونو وطو انتل ملا يتساق ونو فتا هنشي ماشو ماما بيريا مسير